السبونك جيرو يش والليل أكرمو يش السبونك جيرو يش والليل أكرمو يش الزكر زاد صبح Eso

اعتفر لقنا برليوان استعمل الشاخ مليان فاف ينتقان مرا مخارج قم اشتيال سغان سمير رودين مخيان

0: واضطرب لبكم
1: واضطرب لبكم
0: ومناه جنست تجار
1: ومناه جنست تجار
0: وران قيدرها.

صالحات قولين كشمال خرابي من حفصة الأغلب جابابي تكر حفصة الشمال جابيري تكر تروجك الراموسانك جيبو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجاد قولو لو صالحو مال خرابو وزير راموسانك بمتشبو خاصة قردني جحرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسي ديس بحر النافافا لهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبال أو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي